0: حرام.
1: كوري كم حبيبي بيقول دي ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
2: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
3: Axel Frederik Kronstedt zbuloi metalin e ri, elementin e 17. Për nder të zbuluesit, monumenti i bukur i nikelit u ngrit në Los në vitin 1971.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: حرام. قولك كم حبيبي بيقول في ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو.